0: وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الطقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور الرعائي فرح ورجاء، وتأمل في موضوع كرامة الإنسان التي هي أساس كل القيم الإنسانية ومصدرها الله. هذه الكرامة لا تعتمد على قدرات الإنسان أو ثروته أو منصبه أو خياراته، بل هي عطية إلهية. بنور الإيمان نستطيع أن نفهم الأساس الأعمق لكرامة الإنسان، لأن المسيح هو من يكشف للإنسان حقيقته وسمو دعوته. وتشمل الكرامة الإنسان في وحدته الجسدية والروحية، وتظهر بصورة خاصة في العقل الباحث عن الحقيقة والضمير الذي يمنح الحياة معناها والحرية التي تجعل الإنسان مسؤولاً عن قراراته. ورغم ما يشوب حياة البشر من صراعات وخطيئة وتشويه للكرامة، يبقى الرجاء قائماً بالمسيح الذي يحرر الإنسان ويجدده من الداخل ويقوده إلى ملء الحياة والقيامة. لذلك علينا تعزيز كرامة كل إنسان والدفاع عنها في نور الإنجيل. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluti fedeli di lingua araba, in particolare i membri della comunità Gioia nello Spirito Santo provenienti da Libano. Dio ci ha creati a sua immagine e ci ha donato una dignità unica e indelebile. Perciò impegniamoci a promuoverla e difenderla sempre con la luce del Vangelo. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
2: I greet the Arabic speaking faithful, especially the members of the Joy in the Holy Spirit community from Lebanon. God created us in His image and has given us a unique and indelible dignity. Therefore, let us commit ourselves to promoting and defending it always in the light of the gospel. May the Lord bless you all and protect you always from all evil. And we'll now have the final summary and exchange of greetings, which will be in Polish. After that, we'll head to the end of today's general audience.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Pierwszy rozdział Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes poświęcony jest godności osoby ludzkiej. Wypływa ona z samego istnienia osoby, zamierzonej i chcianej przez Boga. Człowiek jest stworzony na obraz Boży, zdolny do wejścia